0: أحد الصيادين يشكو من أنكيد الذي يخرب مصائده ويعين الحيوان على الفرار منه. بهذه الشكوى يحضر الصياد إلى والده وبعدها إلى جلجامش فينصحاه باصطحاب غانية من المعبد، فالغانية تروده. الصياد يقودها إلى مورد الماء حيث كان يجب أن يحضر أنكيدو. جاء القطيع إلى مورد الماء، جاء أنكيدو. الرجل الوحش المولود في القفر مع الحيوان. اخلعي رداءك أيتها البغي، اكشفي عن صدرك لتبن مفاتنك، أغويه اسحريه، علميه ما تعلمه المرأة.
1: I'm Hazel and you're listening to WUWULP 100.1 Frankfurt, Alberta.